ايوه مدلع عليه فاكي فانا وانا مبولا سنة كاكو واحد ماني مدلع البرد ما شافيلي واهو ميني نيباني jibota ngoho mwini mangwana watsotswa mbuvanyane watsotswa embeleli mbuvanyane mangwana ndanakanga mena shati ndandotakwe ngundi lakakona mbuvanyane angaluza udomi nyatulo.